0: siapa, gak bisa mengatakan sekarang perpisahan kita karena biar terlalu cinta lawan dunia.
1: وعلى ذلك انطلق المريد لوحده ما في وقت قصير إلا أن وجده أو وجد ثلاثة من اللصوص فقتلوا. هذه الحياة قصيرة، ما استمتع في الذهب أصلا. بعد ذلك جلس اللصوص وأشار اثنان منهما إلى الثالث أن اشتري لنا طعام نأكل، واتفقا على قتله، والثالث كان أذكى منهما، قال أضع لهما السم تكون القسمة على واحد. هذه الدنيا تدفع الأصدقاء من كانوا سارقين على القتل. لذلك لما رجع حاملا الطعام قتلوه، جاعوا وأكلوا الطعام فماتوا. فمر عليه النبي الله عيسى وجد أربعة من الجثث الذهب، قال هذه هي الدنيا، أو هكذا الدنيا تفعل بأهلها، تفعل بمتمسكين فتهلكهم، نسأل الله العفو.
0: Kemudian apa, habis itu murid tersebut pergi paling setengah di perjalanan membawa berapa, 3 biji emas ya kah. Kemudian di pertengahan jalan bertemu dengan tiga perampok. Habis apa, tiga perampok ini membunuh daripada siapa, daripada seorang murid Nabi Isa tadi. Meninggal murid tersebut sehingga apa, emas yang 3 biji tadi dimiliki oleh perampok. Yang perampok ini rakus jual lawan dunia, rakus lawan dunia, sehingga apa, berpikir perampok dua orang nih, ayo kayak apa nah, jadi dua orang nih kita suruh kawan kita nukar makanan dulu, habis imbah nukar makanan kita bunuh kawan kita, jadi emasnya tersebut milik kita berdua, ya kan? Nah, tapi apa, yang satunya lebih cerdas lagi, jadi satu tersebut, oh ulun nukar makanan nih, baik ulun apa buat racun, ya kan? Sehingga meninggal yang berdua, jadi apa, emas 3 biji ini milik ulun, ya kan? Sehingga terjadilah yang berdua menyuruh tukaran ulun makanan, nukar makanan, ya kan? Yang satu tadi lebih cerdas apa, dia dagingnya racun. Pas datang yang satu tersebut dibunuh oleh orang berdua yang tadi itu, ya kan? Jadi siapa, masih milik siapa, milik orang yang berdua, ya kan? Nah habis itu apa, yang berdua ini kelaparan, nah kelaparan, sehingga apa, makan apanya, makan wadah yang dibawa satu orang tadi, hah, yang mengandung racun. Habis itu apa, meninggal ketiga-tiganya. Kemudian apa, Nabi Isa alaihissalam berjalan melihat muridnya meninggal, melihat yang tiga perampok tadi meninggal, melihat emas yang 3 biji itu ada. Apa kata beliau, begitulah orang yang terlalu cinta lawan dunia akan membinasakan kepada seseorang. Yang mana maaf lah kita paklah pula disuruh sugih, tapi dengan catatan ayo gunakan kesugihan kita untuk ladang akhirat. Ini maaf, duit ratusan juta, masya Allah, makan antalu mata sapi sehari bagi 3 bulan, terlalu engkennya ya kah, bisi duit bisi harta tuh dinikmati ya kah, ini harta yang baik ya, semua bisi duit ratusan juta ayo nukar HP iPhone 17 nah, supaya apa, nyaman kah, kenangan keluarga bepotoan kawakan kesan duriat mingat, supaya ingat namuha kai kayak ini pang, muha orang tua kayak ini pang, bisi duit sumpamanya triliunan ayo nukar mobil Alphard supaya nyaman jiarahan kah enak. Karena apa, ini dunia yang baik ya kan dinikmati. Ini maaf, bisi dunia sumpamanya apa, ditumpuk, meninggal kesempat menikmati ya kan. Nah inilah yang dimaksud dunia yang mencelakakan. Apa artinya, bekerja tahunya mencari aja, mencari, ditumpuk, disimpan, meninggal, ini apa, dunia yang kita bawa pacan membinasakan lawan kita. Tapi kalau dunia yang kita miliki kita buat untuk peradaan akhirat, maka apa, maka ini dunia itu menjadi dunia yang baik.
1: لذلك قد يعطي الله الإنسان في هذه الدنيا القوة لكن لا يعطيه صحة، وقد يعطى الذرية لكن لا يعطى الصلاح، وقد يعطى الحياة الدنيا لكن لا يعطى الآخرة، وقد يعطى المال لكن لا يعطى البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعلق قلوبنا بالدنيا، وأن يجعل أكبر همنا هي الآخرة لنفوز بها ونجتمع بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: Yang mana coba lihat, terkadang Allah mengasih kekuatan kepada siapa, kepada seseorang, tetapi kan Allah berikan kesehatan, kuat tapi tidak sehat. Terkadang Allah berikan anak tapi anaknya itu kan berbakti. Terkadang Allah kasih seseorang dunia tapi tidak Allah kasih namanya akhirat. Tapi kita meminta kepada Allah, mudahan Allah jadikan dia itu puncak keinginan kita adalah akhirat, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus bi ghairi sawal hitam. Dan juga kita meminta kepada Allah mudahan hati kita yaitu tidak tergantung dengan dunia. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna sa'adata fiha tarku ma fiha.
0: Bahwasanya apa ini nafsu pak menangis ketika mengetahui hakikat orang yang terlalu cinta lawan dunia. Lapah nafsu ini terlalu cinta lawan dunia apa ada? Lapah. Tetapi apa keberuntungan yang abadi, yang benar-benar apa ketika seseorang memiliki dunia tapi apa tidak terlalu cinta dengan dunia. Artinya apa? Silakan miliki dunia sebanyak-banyaknya tapi jangan sampai terlalu cinta dengan dunia tersebut.
1: La daral mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha.
0: Yang mana tidak ada tempat bagi seseorang setelah meninggal dunia melainkan tempat yang apa seseorang persediakan.
1: Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi syarrin khaba baniha.
0: Kalau seseorang membangun tempat tersebut dengan kebaikan maka dia akan mendapatkan tempat yang baik, namun ketika seseorang membangun tempat tersebut dengan kejahatan maka seseorang tersebut akan mendapatkan tempat juga yang jahat.
1: Ibn Adam ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh.
0: Wahai Ibn Adam, cintailah sesuai yang engkau kehendaki, tapi ingat engkau pacangan berpisah terhadap sesuatu tersebut.
1: Ijma' ma syi'ta fa innaka tarikuh.
0: Dan juga kumpulkan sesuai kehendakmu dan engkau siap-siap pacangan terpisah juga terhadap itu semua.
1: Wasta'id ghadan 'indama tuda'u fi hufrah la yarji'u ma'aka illa عملك لا يبقى عفوا معك الا عملك ويرجع الاهل والمال وغيره.
0: Yang mana coba lihat bahwasanya ketika kalian berada di apa di liang daripada liang kubur, lihat semua pacaran kembali, baik daripada keluarga dan ini dan itu, harta kembali apa kembali bulik beratan, kecuali yang tersisa adalah apa, adalah amal ibadah kita.
1: Sallallahu subhanahu wa ta'ala an ja'ala banjar hadhihi baldah thayyibah wa rabb ghafur وأن ينزل علينا الغيث عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث وارجعنا من القانطين. اسقنا الغيث وارجعنا من القانطين. اسقنا الغيث وارجعنا من القانطين بحق نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ولما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اصلا لتقبل ثوما قرانا وما عملنا من الخيرات بفضلك وجودك بهذا الرزق المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهدي الى سيدنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه القرباء التابعين وتبع التابعين من الاولياء والعلماء والشهداء الصالحين ثم مشايخنا والدينا واجدادنا وجداتنا واخواننا واخواتنا وقرابتنا وجيراننا من كل من أكون علينا من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات سن الله رب سيدنا محمد الله عنه سيدنا مال سيدنا بكر القدوه محمد بن علي بلاوي ثم الشيطان سيدنا عبد الله بكر بن سالم وأخيه على بن سالم ثم إلى روح الحبيب الحبيب مريم عبد الله طاس سيخ البار ثم إلى الحبيب عبد الله من الحديث أبني على الحبيب حسن بن عبد الله الحديث ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد سلام بشيء ثم إلى روح الحبيب أحمد بن سالم بشيء ثم إلى روح محمد بن سالم حفيد ثم إلى روح الحبيب علي مشهور محمد بن سالم حفيد ثم إلى روح الحبيب قديني بن المشهور ثم إلى روح سمن المدني ثم إلى روح سلطان سلطان ثم إلى روح شوطر شهد الله البنجري ثم إلى روح شهد جمال الدين البنجري ثم إلى حبيب حميد بأباس باشيم ثم إلى روح كيجي مبتع منوين كيجي مطرم لي ثم إلى روح الشيخ ومزين عبد الغني البنجري ثم إلى روح كيجي مقتنع إنسان أمان ثم إلى روح أبو جنة ثم إلى روح وشيخ مزدودان نرمات البنجري ثم إلى روح غروب الدري ثم إلى أروى من أنفقهم وألاهم وجهدهم
2: وصوهم في مسجد في هذا المسجد لسبيل المهتدين وصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم أتباعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم فردا من فرور النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم ورفقنا ورفقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس بغير سوال الهتاب. اللهم إنا نسألك الزيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة الموت ومغفرة بعد الموت وفضل شاب أمان من عذاب نصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في خير ورتب عافية والحمد لله رب العالمين من تحلل الرضا. Seandainya ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dia sedikit rumah makan. Nah kalau di sini anak masukan anaknya, alhamdulillah ulun bangun pondok pesantren juga sekitar berak 5 tahun dan sistemnya sebagian yaitu apa metode pelajarannya kayak pondok Ibnu Nabi Pemangki dan sebagian sistemnya ulun mengikuti seperti Darul Musofa Tarim dan juga alhamdulillah sudah disediakan ijazah daripada umum dan ijazah pondoknya. Dan alhamdulillah santri yang belajar yang 4 tahun sampai 5 tahun alhamdulillah sudah bisa menerjemah orang Arab padahal mereka belum pernah ke Arab lagi alhamdulillah. Nah kalau ada di sini masuk anak-anaknya silahkan, tapi ulun apa menerima cuma lakian, belum kada menerima binian apalagi bencong ulun tolak mentah-mentah. Nah kada boleh, harus lakian aja. Siapa anak yang bisa daftarkan ulun atau ulun panitia daripada yang masjid kirim minta nomor ulun. Minta nanti ulun tak obat ulun tak minna wa minkum tak obat ya kari.
3: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...